المصيبيومزا صخي ما بلا حاشا محمد ثغوي شفام تيريم كي غاو غاني دام يودعيم دور الغتو يا ابي حمطاني معنا شي مودا في امريكا رومون الابد نوم شو من بحطين سوي مالي منوحو زبطنا لنا حو بس نقول تغدير كريو بينيتاي رومون الابد نوم شو داتو بابا بينو دوم